0: قلبي حتى غادت أمة الإسلام في النجوم.
1: مولاي صلِّ وسلِّم
2: دائما. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله.